0: ودوحة
1: ريفة ودوحة
0: من أشعار سمو الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان. الحان وليد الشام. غنى ميحة حمد.

ريفه ودوحه. من اشعار سمو الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد ال نهيان. الحان وليد الشامي.